0: يسيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 21.